دفتر مع كتاب المواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في باركي مول أوف كوناتي. كونوا في الموعد. نادي جريمة للسيارة.